من هكذا رفي بل بيري سنل كاني إلو بو سنزد هستي زكام فلمني لول سمكن كيفي آزمي أن لو ينسكن مدن موهن.

فيلم لوي إديغري مستنجوك بكا كاسا دا كيشور كوماري سالكاني إلو بوسانا زاد لولسوم كان مجرويان لويان سيكان آردي برمن